0: poderte querer
1: قليلا على ضفة المشرق
0: y sentirme feliz a tu lado
1: سيأتي علي المساء
0: ya que sin ti
1: فتمضي
0: yo estaría
1: كأن لم ترقرق
0: muy desolado
1: ولم تلمعي
0: hasta la vista mi amor
1: أكائن
0: y para mí
1: أنا
0: vivirás en la eternidad
1: أم غير كائن
0: en mi mente y en mi corazón
1: أي الحالتين
0: como repito
1: أي الحالتين
0: tú eres todo
1: أمتل بالنفس
0: todo
1: وتلقي سهام الحظ الأنكد
0: significas mucho para mí
1: أم النهوض
0: la vida es triste
1: لمكافحتي
0: sin tu amor a mi lado
1: المصائب
0: ya que sin ti
1: ولو كانت
0: prefiero la muerte
1: بحرا عجاجا
0: ya que no me resigno a perderte
1: أنا
0: amor
1: أنا يا ترى في الوجود
0: amor.